جام شبيتي من الخلنا خديتي جام جودك كابو كفرير دل بالبنا جام تبي هاتنا لساب هكذا تمرا مافلا علي قولا غازيب ترسلي من بكير. I'm

زوه شباب شبي بين افريكان صوتي دهات من زتولين شن خارن من هم دابون لنا والا واويلي دس ميزا تاو جاني جهفدو ناشكي حفناركي من جترى نگو تبو نخيدا جوه چيروكي اوين گوريا تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من ده چروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن قلورا شحمرانا عقالال سری من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حفنار کامن

سوجن تيه اف ميراتن كوال ما نهاتن لچيا شنگالي كومك خنزير تيرن تاوس جخوره براشتني پركن ويدگرين لدوسي تنهوگرين وا پركا بوي حبنار كدلال بجزبه كتنا هيسيرن تي فريالي لسر گولك ميشني جبو سر خدا كم مزه دوجه بدوجه لخوليين هستيه تبگرينم حبنار